كشتم قالوا سلسينا يا شفت بخوت من دوخة يا سيدي مالك يا شفت قالوا